الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا. Kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung, wa'ala fakhamatir ra'isil a'la, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Waja'alillahumma hadihil baldata wa sa'irat biladil muslimina aminatan mutma'inna إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. يا الله، bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadilah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpahkanlah kekuasaan-Mu, timpahkanlah kekuasaan-Mu ke atas orang yang zalim, dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji, dan jauhilah kami daripada sifat yang terkeji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah perkati kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu yang setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، يشكروه على نعمه يزدكم، واسألوا من فضل يؤتكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما

لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. صفوفكم فإن تسوية الصفوف هي تمام الصلاة. جماعة العروس، سدارة بركات الصوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله.

وعلى الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي

فارغب. الله أكبر. سبحان سبحان سبحان. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وارزقني. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

ويمنعون الماعون. الله أكبر. سبحان سبحان سبحان. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله أكبر. الحمد لله الله الله أكبر. سبحان العظيم سبحان العظيم سبحان الله أكبر. التحيات المباركات الصلاة السلام عليك السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على كما صليت على محمد وعلى آله وصحبه.

وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بالكريم تحبنا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجنون.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده.

ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم